0: تمك فافي
1: عندي مالاغاس راي نو مالاغاس ريني سانجيتيني ريفام بامتيني بريريري كيفو كاسكاس تيم تين سون تين مالاغاس ديران دوسي ديران ينغان فيجمينا كافي ونطوكا تان سميس راي متين مالاغاس سون وزانا كنياف أتاني نطفون رسين رزيبا مانغ متين مالاغاس يجمينا كافي نرو مانغا سياسي تيين نيما مال ريو مالاغا سياوان بوفات تنياف ليلة سنفافان رامتين جاس زيم رسكام رسنين يجول نامبان متين نيفوين نوطون لازان فما مينا تاي زاتين لازان زين زافان سيينة سيطور إن نمتوين أولا سيأول ويا مامال ريفا تسواس دي هون هون سيشان تين مالاغاس نيان روا فينغامب أوكو تيلين شولا زينة سوطة تيافين تين جاش دي أندو نياز تسليفن نيفايني أندي نتومني أنديفني
0: شوطة تومك لا شوطة تومك فاف

0: كلاس تم كفا فيه.
1: نسرعي بندرين زي نتينيا تمزاني روتا كسوبا فابوكا تان نتينوي ساتين نتانيني ينمو دامنو ماتوغانو روتا كسوبا فابوكا تيمني باتفينران دي زوا راتسنيشيا باتفينران دي تنيشيا دي يو تيرانيو زاني انيشا نمولا فولكو لوي فيننا انيتسا فيننا انيتسا لوي فمات تمتان دي يو زانيا نانتانينيو ريمانتينيو وي ينمو زاني دانا تو دي جوي زاتيا امال سو زافتا نيانكو سنازكو تاتيا باتفينران تي راتسنيشيا باتفينران راتسنيشيا دي جو دي وزيز اللي رايمان دينوي ينوزيا ما باتيا يا ني فتيرنا كونرو فتيرنا كونرو زي ريفو ماندي ساما كان ينزار ما صندون دي ريفو نودو فيتن رانا زكاين دي ميونت كيا نفون دي مجيرن تان بويرن سيم تينزن سلوفو مبولا نيكت زي وزيز فاية تاكو نوتي دي تيوا نون تسير تاتو تسيكو لوي ما نوفال بابين نوفال بابين دي Io zany ny veriko hoe herim-panahy manosika hatrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valo babena kay ilay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona dia nomendy fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nandrato fianarana teny amin'ny oniversite dia mamerina misedra ny lisy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy